0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.